رغم اني نسينا يا رقله الوران كلوة ازن جامي غني اغدق لو هاتي نريني بجل سجدو.